لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون. آمنت بالله صدق الله العظيم.
1: أي صاحبي.